معقول مجرم داير عم يسرح؟ حرر حرر يا اللي بتحارب ما تحارب، حارب مين؟ حاسب حاسب حاكم؟